الغلط وسنة تزوج ارتدمت نفوس تاقة التي سكتها وارتلت إلى زهر الأغرارية والله الدنيا كدتها في السوء لا لسكتها كيف فدتك بس إلا انت لو السجل كان في اللاك كيف ودس لمرهن طلع ودس تنشين الدنيا زافوا السجل سروا لتسنتا بلنبر متدت الله وتمنتها.